0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: رجاء تي في seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: الأيمنة
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
1: والسابقون السابقون.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Sad. Wal-Qur'an dzil-dzikr.
5: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
6: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
5: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

يشكرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Di antara prinsip Hukum Khawarij, baik pada masa lalu maupun masa sekarang adalah menghalangi para pengikutnya dari para ulama. Mereka sangat berusaha menjauhkan para pengikutnya dari ulama dan dari berhubungan dengan mereka. Dan mereka, pembesar-pembesar Khawarij tersebut, berusaha menjauhkan pengikutnya dari para ulama dengan memberi julukan-julukan yang buruk kepada para ulama. Tujuannya adalah agar manusia menjauhi mereka.
1: فقال له ابن عمر ليس هذا من الكبائر هن تسع الاشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قوله قتل نسمة أي قتل النفس التي حرم الله، وقوله الفرار من الزحف أي الفرار من القتال، وقوله قذف المحصنة أي قذف الحرة العفيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وقوله أكل الربا أي أخذه، وقيل أكله لأنه غالب وجوه استعماله، وإلا لو أخذه واستخدمه في مجال آخر فهو في حكم أكله، وقوله أكل مال اليتيم أي أخذ مال اليتيم واستعماله سواء في الأكل أو غيره، وقوله إلحاد في المسجد المقصود به المسجد الحرام، فقد رواه الحافظ ابن حجر في كتابه موافقة الخبر من طريق الإمام البخاري في الأدب المفرد بلفظ والإلحاد في المسجد يعني الحرام، ويشهد له قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. قال البغوي في تفسيره واختلفوا في هذا الإلحاد، فقال مجاهد وقتادة هو الشرك وعبادة غير الله، وقال قوم هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم. قوله والذي يستسخر كذا في أكثر النسخ من السخرية، قال عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقال عز وجل وإذا رأوا آية يستسخرون. وقد عد ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر السخرية بالمسلم من الكبائر، فقال الكبيرة الحادية والخمسون بعد المئتين السخرية والاستهزاء بالمسلم. وفي بعض النسخ يستسحر من السحر وهو المعروف وهو معدود في الكبائر في عدد من الأحاديث. قوله وبكاء الوالدين من العقوق، فعد عقوق الوالدين من الكبائر. ثم إن عد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الكبائر ليس على وجه الحصر، لأن الكبائر غير محصورة بهذا العدد، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب، رواه عبد الرزاق في المصنف. لكنه ينبه بهذا على أنه ما كان من هذا القبيل ومن جنسه فهو كبيرة. قوله قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة، أي أتخاف أن يعذبك الله بالنار يوم القيامة وتحب أن تدخل الجنة، وهذا فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، وأن الواجب على الواعظ والمعلم أن يجمع بين الأمرين كما هي طريقة القرآن. قال قلت إي والله، وإي بمعنى نعم أي والله أريد ذلك. قال أحي والدك، وهذا نظير ما تقدم، قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام، وهذا موضع الشاهد الترجمة، وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فدعاه إلى أمرين تجاه الوالدة، أن يلين لها الكلام وهذا أهم ما تحتاجه الأم من ولدها، وأن يطعمها الطعام. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، وهذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فهذه فرائض عظيمة من أجل وأعظم فرائض الإسلام، ومع ذلك اشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتكفيرها الذنوب اجتناب الكبائر والتوبة منها. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.